وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق

كثرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في قرصان من أبسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة للايب شريفا أرم فقد فتم قبل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينينا مهتر قباد أمر ونير الود والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بي فسالك من الولايات شنب وكب فإنه أرود الوسطى فممزقها قدر يهون لك الأولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتاد ومن لازم يدلو دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أنه أو مات متزلا فإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bango
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin.

0: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعله لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.

صالحا. إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. يا من قال وقولك القال، وأنت خير من توجه إليه المقال. يا مطلقا وسع وحل العقال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

ثبت كوني الخديم والخليل والحبل الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

عن بالعداء الشرك مع الخناس ذهبت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يجود نحويك وعروضي سرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عند ذيه آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحصل الإحسان.

الفاطر قد أهل بدرين الأسود وقلب مرادي يا مزحزح الحسون يصل أهل بدرين الفئام خير من يا مذهب اللئام فقلت ولي غير

طاهرا أباص وليتقود طاهرا هديتني بالمنتقى المعلم سل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم كما أدي منك لن يريما منك أدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در من جحن ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان ثبت قلبي أنا ارتدي

الجنان هب الحني بخل لدى الدراي هما محاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداي بكزم غلي ومحوت الدائي بكارة عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس لقى غدوت مؤمنا ومسلمان ومحسن لم أرى من لم يسلمان هديتني بدينك الإسلام وقمت لي بأحسن الكلام وسيمك النامي مع الصلاة على الشجاع ضيغم القلاة وسيمك النامي مع الصلاة على الشجاع ضيغم القلاة وسيمك النامي مع الصلاة على الشجاع ضيغم القلاة إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا فطيغري الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يحمدا.

بارك في عقائدي وقوليك وفعل ما لي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. خص بذاتك وبالأوصاف.

كشفت كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل، لقد تبين لكل من عقل كون كل بما اختفى عن من نقل، لقد تبين لكل من علم كون كل بما من الضعف السلم، سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال، نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفهم عداية بالشكيم، برأتني من سوء ظن وتهم ولفؤادي قلت غيبا نبهم، لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم، هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت، ولغيري العادي والفتون وتنتحي لي الشروح والمتون، من لكن الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت، يختصني الواحد

فلسواي الصائق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال هذه إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسط لله بلا عوائق وكان لي بكرم بي لائق اكرموا في كل شيء لي بدا وضيق يمحى بشري أبدا اكرامهم في كل شيء لي بدا وضيق يمحى بشري أبدا لا خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بغيري كل أرجو

لم تفع لي ليفعى الاستحاء وبتري منك بمخجل استعان أقتل ذكرت من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهرتني ما يودي للعيوب فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفطي نفعا ادام العجبا يا من يباهي بحياه النجبان

إن الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذاك الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ولا تقيم بالشكر يا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يعجز أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عدائي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي اسم وطني هديتي زحزحة الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قتلي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك فلقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل فلقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقول العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذنا الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اسم الله الأعظم عند

قلبي هدت وسليمنا بدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا ثبوت يست بلاء العنكبوت يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت ما